تعال منين ضلك يا اللي بعني يا بنيتني تعال منين ضلك ما مراد الله يا اللي بعني يا اللي بعني يا بنيتني ما مراد الله تعال منين ضلك يا بنيتني يا اللي بعني. Yeah.

يا لبالي لا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالي يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني لا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالي يا بليتني يا لبالي يا بليتني.